0: أهل السنة. نعم أيها الإخوة في الله رحمكم الله. Dengan demikian alhamdulillah telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemahan nasihat muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafah bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu taala wa ra'a, yang kita banyak memetik beberapa faedah yang begitu besarnya yang membimbing kepada kita untuk kita tidak terjatuh kepada yang namanya al-iftiraq, perpecahan dan perselisihan. Nah, sudah kita dengarkan ayat ikhwah beberapa sebab yang beliau sebutkan hafizahullah taala warha. Nah, kiranya kita akhiri majelis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. معاشر المسلمين yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya. Kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh itu akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى